0: SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
1: Azit sam ozer lokhum to mobile, online and radio zimahalalef SBS Tigrinya yu. سلام سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس نروم يحامس 14 قنبت 326 زدالنا تحزتو قربنا لنا نحاد ساعة نح مدبنا كفالتكم فلما هزبتات أبورجينين تورس آيلاندر نزلومي مدبنا نمحلال فولزلنا مريت تنتاويان بحلاويان وننتو مخانم أفلتو كنبن فتو بزد ما اس بي اس تغرينيان هزبتات وران جرون واي وران نهاجر كلينن زحلفون زلون عبيت عدي كبريهب دهر زينا نباري نيوزيلاند زخونه مرها ولد ميكائيل اب كم بوليتيكان قال ان ابزح اودتات زنطف بانجليزيان بتغرينيان صحيفو زحتمون بزحت مصحفتي زلوويو ابز عامت 55 جول

0: and Lucifer Bet on African Al Kabulan እትብል አባይ መጽሐፍ ጽሒፉ አብዳጋ አቅሪቦ አሎ ዛባ መጽሐፍቱ ዝምልከት ምስ መርሃው ዝተገብረ ላልካል አይክፋሎም ይከናቀርበይና بمحبرة سرحتنياتات وجلتات محبرة أقل قلوتن وجلتات تخاريتن تقبالنات زرخبو عبيت لوتتات قبري ويتاكس حويسو زقربة ناي فيدرال أوستراليا باجت حيزو ومزلوكم نقرات انتايوم نزم الكت حادت حستو دحرزينا كقربي لوخنا سدد الناس ابتابونا لوخ بانك لمعات أفريكا مس إيرترا زنوبرو استراتيجيكاو سمم أحديسو قدما منيستر أبي مس بريزدنت فرنسا إيمانويل ماكرون ناي 54.6 مليون يورو لقاح تسامعهم أبي إيرترا فولي لأوخ سبع مسلات كغطلن تحتات النت كسفنن زي من قصوين محبرات تتوين أب كل البينشان قول قمز بطقات بزفت أمومت قاعتي لعلي إسرا سلاموين سبات مقتالهم تقليزو أمريكا بوان وقتقراي أب لعلي توبيا مبيراتو زنبرت قدا سددات وارا إلا زبلوك خونيم إزوين تحرزينا زقربيو نخل مدباتنا المكتتال مسانا حبيركم بسعنا زعدمكم عدلو نقرا من زمدب بينا سمره حجي بغطا نبقل توزينا نلومي عصر تربعة قمبت كل تشعن إسران شديسن سدالو زيناتا تقربو لكم فلما أرساتهم برزدنت أمريكا دونالد ترامب مس برزدنت تشاينا شي جين بينغ نمزراب بيجين آتيو حالا في ودبت أن علم دكتر تيدروس أدحانم قبر يسوس هاقرات نتوسخي كونتات لبدا هانتا فيروس كدالوا كمزلون أتنكيقو أستراليا أتلت غوت غات أبزو ورحن حاسة أب أوريغن أبزو كان علم أتلتكس وددر ناي 300 مترو كومون 400 مترو ناي مكببال وددر كساتا فيو President America Donald Trump Ms. President China Xi Jinping نمزراب بيجين آتيو أوشت تشعات عمت حد مرح أمريكا ناب China زبت حسلو نايمي جمريا President Donald Trump كوين لو إزر كبزمت أبز ترامب أبل ألتي أب إيران زكايدو زلو وقن نتي نعداغاتات عالم زعنقفن كوت أباو زير قوت النتن زس عبن كتسال معتساون مزقاو بهرموز تغطي أبز قبرو لزلو وانيو أبتزاتي كلتيو مرحتي بزعبا China أبل ألتي إيران تحدرو تلوى عبلا لزعبا كخون تزبيتالو بيجينغ حانت كابتن إيران نابزتك ملس أزغ لحيدة حيلتاتيا چاينا أقداسي ديبلوماسيا وحاقز قدمي مبتع مئتاواغن كواشنطن حدقتات كتحات تتخيليا كبلو تن تن تيقلسو بزعبا تايوان نقدن تكنولوجين ون كابتي بزوح زرربات كم زعبا زغرب كخون تزبيتي قبر قلتي مقناتنا تركب كدل دلو تسفاز غوبر كوانتخونو تركبقن أمانغوتن أب عالم زلوى لتعبيت حيلتات نزولو برتعون زفتن مخانيوم تعذب تزقلتو اتي تعفاف زخوانا مكورات تغسخاب زجمر ندحار لعلي حاد ورحوكوان تسانحي اب منغ واشنطن انتهيران زقبر زرب اب سنفلالي ركب امريكانت ايران زلوانا ينيكولساو مدباتات انتينا اب مصابو هرمز زلوا وطري كتفوكسيات دلي تهيران بوغنا كحسا وق كتحتت كلا اتو امريكا غيراتو زلا عجوا كتكفتن املا اتو زوبا وق دوك بلن ايا تحتت زلا اتو قجت نقطبا امريكاون بده ويزلو بزد ما زلا على ناي ساعات وصايتات بموساخو ناي زغبا بشاقلوت وسيخو يركب برزدن دونالد ترامب كند اتو كرؤو ايران نيكولساو اتوار نخي تحز اب معقات راي كمزخوون بمقلات امريكاوين بزعبا وطبعا كنتاتهم انتاي كمز سمعهم كمز يتحساس بوغاليسو
1: Not even a little bit. The only thing that matters when I'm talking about Iran, they can't have a nuclear weapon. I don't think about
0: قرب اوان انتخونه زحسبني ايكونن بزعبا ايران كزارب كلخو اتنكو زقدسن نگر نيكوليسا و اتوار كلوام ايك الانيو بزعبا نا امريكاوين نا قنزب كنتات اي حاسبني بزعبا زخوان سب اي حاسبني حادا نگر قن حاسب ايران نيكوليسا و اتوار كلوا كنفك للا اي نخلنينا ازو خلو ازيو ازترايو نازي كقبر داريخوني قدمتي بمشي مقال أمريكا بمنغو إيران حزب الله نسال سايزوريا زكايد زرب إسرائيل أبدوو ليبانوس أبل لي مكاين بزكايدو تو تخطات المتقعتي عصر تخلت سبات تقتلهم تكي أبدوو ليبانوس كتاك اخترائيو مسكوينات إيران زتا حازجي تسراويت إسرائيل أبدوبات سفيرو ميركبو إذا خمزيلن كلو حزب الله اتعزازنا يتفولي حيلو زخوني رادوان زحالة فسومن أبدوو كفال بيروت أبد تقايد

0: ኛ እቲ ኤምባሲ ገሊጸ። ካልኦት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝተኻየደ ፅምብል ከም ዝተሳተፉ እውን እቲ ኤምባሲ ሓቢሩ እዩ። ኣብ ኤርትራ ፍሉይ ልኡኽ ሰብኣዊ መሰላት ክቕፅልን ታሕታትነት ክሰፍንን ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ፀዊዐን። መበል 22 ስሩዕ ኣኼባ ባይተ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ፍሉይ ልኡኽ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ስልጣኖ ክሕደስን ጉዳይ ታሕታትነት ክቕፅልን ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ፀውዒ ተቕሪበን። እዚ ብ31 ዘይመንግስታውያን ኣህጉራውያን ማሕበራት ዝተፃሓፈ ደብዳቤ ናብቶም ኣብ ጀኔቫ ዝርከቡ ቋም ተወከልቲ ኣባላት ሃገራት ተዓዘብትን ዝተለኣኸ ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብቲ ካብ 15 ሰነ ክሳብ 10/1/2026 ዝካየድ ስሩዕ ኣኼባ ባይተ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት እቲ ባይተ ንስልጣን እቲ ፍሉይ ልኡኽ ዘነውሕ ጽኑዕ ውሳነ ክሕልፍ እተን ማሕበራት ኣተሓሳሲበን ኣለዋ። እዚ ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ቅድሚ መበል 62 ስሩዕ ኣኼባ ባይተ ሰብኣዊ መሰላት ደብዳቤ ንምጽሓፍ ዝተገድዳሉ ቀንዲ ምኽንያት ነቲ ስልጣን ፍሉይ ልኡኽ ንምሕዳስ ዝካየድ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓስ ንምፅላው ምዃኑ ተገሊጹሎም። ስልጣን እዚ ብብዓመቱ ክሕደስ ስለ ዘለዎ እቲ ደብዳቤ ነቶም ቆምቲ ወከልቲ ሃገራት ንጹር መርትዖታት ንምቕራብ ዝዓለመ ምዃኑ እውን ሎሚ ዓመት ምስ መበል 25 ዓመት ማእሰርቲ ጉጅለ 15 መበል 10 ዓመት ፀብጻብ ኮሚሽን ምርመራን ምግጣሙ ነቲ ጉዳይ ዝያዳ ህፁነት ሂብዎ ይርከብ ተባሂሉ ኣሎ። እዘን ማሕበራት ነዚ ታሪካዊ ኣጋጣሚ ብምጥቃም እቲ ኣብ ልዕሊ ዲያስፖራ ኤርትራውያን ዝካየድ ዘሎ ዝተባሃለ ስግረ ደባባዊ ፀቕጢ ኣብቲ ኣህጉራዊ ዝዘተ ዓብ ቦታ ክረግብን ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ካብ ኣቓልቦ ዓለም ከይወፅእን ይፅዕራ ከም ዘለዋ ተገሊጹ ኣሎም። እቲ ደብዳቤ ኣብ ኤርትራ ብሰብስልጣን እቲ ሃገር ይፍፅም ኣለዎ ዝብሎም ግሰት ሰብኣዊ መሰላት ብፅኑዕ ክኾነን ዝሓተት እዩ። ኤርትራ ነዚ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ኣተኪሩ መርመራ ዘየካይድ ወኪል ሕቡራት ሃገራት ካብ ልሙዕ እዋነት ሒዛ ክትቃወሞ ከም ፅንሐት ዝፍለጥ እዩ።
1: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
2: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
1: Thank you, Leo.
2: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
3: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
4: sbs.com.au/tigrinya ኣብ ኦንላይን ወትሩ ትበፅሕዎ መርበብ ሓበሬታ ይኹን። እዋናዊ ዜናታት፣ ዛዕባታትን መዘናግዒታትን ኣብ sbs.com.au/tigrinya ርኸቡ። sbs ትግርኛ ምስማዕ ኣጊብኩምሉ ዶ? ኣብ ፌስቡክና ኣቲኹም እትዝርርብ ቀጽልዎ። ሓሳብኩም ኣካፍሉን ላይክ ግበሩናን። SBS ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ።
5: ነባሪ ኒውዚላንድ ዝኾነ ምርሃ ወልደ ሚካኤል ኣብ ከም ፖለቲካን ካልእን ኣብ ብዙሕ ኣውድታት ዝነጥፍ ብእንግሊዝኛን ብትግርኛን ፅሒፉ ዘሕተሞም ብዙሓት መፅሓፍቲ ዘለዎ እዩ። ኣብዚ ዓመት 55 ጎድ ኤንድ ሉሲፈር ቤት ኦን ኣፍሪካን ኣልካቡላን እትብል ኣባይ መፅሓፍ ፅሒፉ ኣብ ዕዳጋ ኣቕሪቡ ኣሎ። ብዛዕባ መፅሓፍቱ ዝምልከት ምስ መርሃዊ ዝተገብረ ዕላል ካልኣይ ክፋል ሎሚ ማለት ብናይ ሰባት ዝተፈላለየ ስታይም ዘሎ እቲ ፀገም ናህና ከዓ ንከም ፀሓፍቲ ባዕልኻ ፀሓፊ ትኸውን ባዕልኻ ኣሕታም ትኸውን ባዕልኻ ዘርጋሒ ትኸውን እዚ እውን ንርእሲኡ ካልእ ሕማም እንዲ ምክንያቱስ ፀሓፋይ ፀሓፋይ ይኸውን ዘለዎ ሞይ ውሳያቲ ካልእ ናይ ካልእ ስራሕ ክኸውን ዝግብኦ ብዙሕ ኣብዚ ንህሰ ኢና መስለኒ ማለት መፅሓፍካ ምዕጋብካ እውን ሓደ መዓልቲ ከምዝትስእ ፍሉጥ እዩ። ብፍላይ እዛ ናይ መወዳእታ ፅሒፍካ ዘለካ ግን ኪንዮ ናይ ኤርትራ ኪንዮ ናይ ኢትዮጵያ ንምሉእ ኣፍሪቃ እውን ዝምልከት ፅሕፍቲ ኮይነ ያ ረኪብያ ማለት ጣምጣሚ ኢለ ኣንቢብያ ብጣዕሚ ዓሚቕ ብብዙሕ ነገር ማለት እዩ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ኩነታት ናይቲ ሕብረተሰብ ናይ ብሓፈሻ እቲ ኣፍሪቃዊ ሕብረተሰብ እትድህስስ ነቲ ዘለዎ ፀገማት እውን ብግሩም ዝኾነ ልቦ ወለዳዊ መልክዕ ኢኻ ኣዘንቲኻያ ዘለካ ቁርብ ኣብቲ መጀመርያ ነቐፌታ ዘለኒ እቲ ገበር ማለት ረቢሽኒ እዚ 55 ኢልካያ ዘለካ ብዙሕ ኣይርዳእካኒ ከምዚ ናይቲ ምልክት እውን መሲል ንፍቲ መጀመርያ እንታይ ክብል ይደሊ ኢለ 55 ምዃኑስ ዋላ ኣይትረዳእንን ካልእ እውን እቲ ፅሑፉን ጎድ ሉሲፈር ቤት ኦን ኣፍሪካ ኣልካቡል ዝብል ነዊሕ ክስታይ ኣለዎ። ስለዚ ኣብዚ ቁርብ ጥንቃቐ መድለየ ኢልካ ብትሓስብ ማለት ሱን ሓደ ተራ ኣለዎ እንዲ ንክፍለጥ ቀልጢፉ ሰብ ካች ገይሩ ክማናጠለሉ ህንፅነት ክሕድር ስለዚህ ድርኹን ነዚ አይሐሰብ ካሉ እንዲኻኹንካ ወይስ ጽቡቅ ኮይኑ ስለዝተራከ ከብኸምዚታ ካብታ ገበር ናይታ መፅሓፍ ጌርከ
6: እቲ ገበር ከምዚ ብክልተ ሸነኽ እዩ እቲ ከምዚ ዝብልካዮ ርእቶታት ተማሳሊ ርእቶታት ዝነበሮም ነይሮም ዝገበር ዝሃብ ዝህልወነት ነዊሓ ፖስት እውን ገብሮ ነይረ ያ ፌስቡክ ቅድሚ ምሕታሙ እዚ ማለት እዩ ሰባት ርእቶ ህቡ ነይሮም ዋላ ክርእዎ ርኢ ከብልዎ ከለዉ ናይ ከምዚ ይመስል ናዚ ናይ ዝመስል ገለ ኢሉ እዚ ኮነ ኢሉ ኣብዚኣ ዘሎ ነፍስ ወከፍ ሕብሪ ማለት እዩ ኮነኢልካ ዝተቐመጠ ነፍስ ወከፍቲ ፎንት እውን ማለት እዩ ብፍላይ እቲ 55 ዝብል ዕጀቲ ትሕዝቶ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ቁርብቲ ንዋሕተ ሪስኪ ዝነበረት ሞር ከማንተ ጎድ ወይከዓ ጋድ ኤን ሉሲፈር ቤድኦን ትብል ኣልካቡላን እያ ሕጂ ኣፍሪካ ኣይትንበብን እያ ምክንያቱ ተሓሲሳ ኣላ ፐርፐዝሊ ንኣፍሪካ ተካእታ ብኣልኮብላን ክትካ እዩ እቲ ዕላማ ዘሎ ሕጂ እዚኣ ሪስክ ነይርዋ ናይ ገዛ ርእሳ ምክንያቱ ሓደ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣምላኽን ሰይጣን ክትብል ከለካ ገሊኡ ሰብ ኣምላኽን ሰይጣን እንደ ኣምን ኣሎ ገለ ኣሎ ሕጂ እዚኣ ንሪኢካ ኢካ ቢብካ ኢኸና ዝኣምንን ዘይኣምንን ኣይኮነትን ተገድስ ግን እቲ ክርትዕ ኣብ መንጎ ክልትኦም ክልተ ራይቫልስ ዘለዉ ወይከዓ ኢቨል ኤን ጉድ ዘሎ ፍልሊ ምኳኑ ንምርኣይ እዚ ሕጂ ብናተይ ዋጋ እየ ገይረ እዚ ሕጂ ሳብ ታይትል እዩ ታይትል ኣይኮነን ማለት እዩ እታ ታይትል ክትፍለጠላ ነትፍለጠላን 55 እያ ኣብቲ ዛንታ እቲ ትርጉሞ ኣብቲ ውሽጢ ዛንታ እዩ ዘሎ ኣነ ክነግሮ ድሎ ኣይኮንኩን ማለት እዩ ግዜ እዚ እቲ ሕብሪ ገለ ግን እቲ ምምሳሉ እውን ነቲ ዛንታ ካብቲ ጥርጠር ፋሚልያር ዝኾነ ሓንጎልና ርኢ ከብሎ ከሎ እንታይ ይርኢ ኣሎ ፃዕዳ ፀሊም ቀይሕ ይርኢ ኣሎ እቲ ፀሊም ቅርፂ ናይ ናዚ ዝመስል ዝበልካቲ ብሓሙሽተታት ዘሎ ስለምንታይ እዩ ተገይሩ ዘሎ ስለምንታይ እንተን ሓሙሽተታት ከምኡ ኮይነን ተፈናቲተን ዘለዋ ገለ ምስቲ ዛንታ ምስቲ ትሕዝቶ ስለዝኸይድ ኮነ ኢለን ተቐሚጠን እቲ ናይ ሰባት ገሊ ክፈትዎ ክእል ከይፈትዎ ክእል ወይከዓ ርእቶታት ከልዎ ግን ንስ ቅቡል ኮይኑ ኣብ ቪዚብሊቲ ከዓ ብዙሓት ሰባት ማለት እዩ ከዓ ፅቡቅቲ ርእቶ ዝሃቦ ኣብ ዝኾነ መንጎ መፅሓፍቲ እንተሪኢካ ዝቀልጢፍካ ከተለልያ ናይ ምክኣል ተኽእሎ እውን ከም ዘሎ ይዛረቡ እዮም ማለት እዩ ካብ ካልእ ዝኾነ ክትርኢ ከለካ ካብ ማዕዶ እውን ጀዚኢታት እቲ ልዕሊ ዝኾነ ፋሚልያር እዩ ዝኾነ ሰብ ፃዕዳ ይኹን ፀሊም ይኹን ገለ ይኹን እቲ ርእሱ ነዘን ምልክታትን ሕብርታትን ርእዩ ስለዝፈልጥ በይኒ ዘዋሃዶ ዋላ ከይበለ ሰብ ኮንሽስሊ ፋሚልያር ይኸውን ይምስ ሕጂ ንመልዓላ እውን እዚ ተወሳኺ ዝመፀ ረብሓናት እዩ ማለት እዩ እምበር ንኸምኡ ኢሉ ዝኮነ ንጠቅታ ሰሪሑ
5: ኣራይ ማለት ኣነ ከንብብ ከለኹ ነታ መፅሓፍ እንዳተመሰጥከ ቢብያ እቲ ዛንታታት እቶም ኣብኡ ዘለዉ ማለት ገፀ ባህርያቱ ማለት ኢና ንብሎም ተዘኪረዮም በዓል ጃስሚን ኩንታ ሳንካራ ዑመር ዝበሃሉ ማለሲ ብጣዕሚ መሳጢ ብዝኾነ ነናቶም ተራሂብካ እቲ ኣብኡ ዘሎ ምግጫው ኣብኡ ዘሎ ክትዕ ክሳብ ኣብ ገሊኡን ምፍልላይ ናይ ቃልሲ መገዲ እውን ነናቶም ሲምባን እሁርን ዝብል ጉጅለ ፈጢሮም ዘሎ ብሰላማዊ መንገዲ ዶ ንቃልስ ማለት ብዕጥቃዊ ዝብል እውን ማለት ሰፊሕ ፖለቲካዊ ትንታነ እውን ትረክበሉ መፅሓፍ ኮይኑ ይረኪበዮ ኣብዚ ቁሩብ ሕቶ ዝፈጥረለይ ዝነበረ ናይ ብሓቂ ናይ ኣፍሪቃ ፀገም ብኣፍሪቃውያን ብሓደ ኮንካ ክፍታሕ ይከኣል ድዩ ማለት ኣብዚ እዋን እዚ ሃገራት ንርእሲአን ክቆማሉ ኣብ ዘይክእላ ብፍላይ ብዞባና ንድሕሪ ካብ ኢትዮጵያ ኣብቲ ከባቢና ብበዓል ሱዳን ኣብ ሶማል እውን ተኺድካ ከም ሃገር እውን ክቆማሉ ዘይክእላ ብኣፍሪቃ ደረጃ ዝሕሰበሉ እዋን ድዩ እንታይ ራእይ ስለ ዘለካ ኢኻ ብኣፍሪቃ ደረጃ ሓደ መንቅስቃስ ተገይሩስ ነዚ ዘሎ ኣርዑት ክንሰብር ንኽእል ኢና ዝብል ጥሙሕ ሒዝካ ነዚ ፅሑፍ እዚ ክፅሕፍ ተደሪኽካ
6: መጀመርያ ማለት ኣነ ኣብ ዋላ ብዚ ናትና ኩነታት ክዕረ ይክእልኒ ዝብል ሰብ ብዙሓ ኣሎ ኣብዚ ናትና ኩነታት ኣብ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ኣነ ከምዚ ብጣዕሚ ኦፕቲሚስቲክ እየ ዝኾነ ነገር ክዕረ ክእል እዩ ናይ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ኣቲቲድ ሕቶ እዩ ናይ ሰብ ኣተሓሳስባ ሕቶ እዩ እምበር ናይ ሪዞርስስ ኣይኮነን ናይ ገለ ነገር ኣይኮነን ናይ ባህርያዊ ኩነታት እውን ኣይጥራይ ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ እዚ ክዕረ እንተደኣ ኮይኑ ኣነ ንእሽተይ እጃመ ይገብር ካልእ እጃሙ ይገብር ነብዚ ዘሎ ኣብዚ መፅሓፍ ዘሎ ታሪካት ብምልዓል ብዘያድልዎ ኣነ ብከመይ ርእየ ኣሎ ክሪኢካ ኣለካ ዋላ ምስ ንኢትዮጵያ ይኹን ካልኦት ይኹን ኤርትራዊ ኮይነ ይኮንኩን ርእዮ ኣየዳለኹን ስለምንታይ ምክንያቱ ናይ ኣፍሪካ ጉዳይ بأفريقيا كفتحلو إليزا أمن أما ترشح من هذا زوانا سب كله حجزة كاتوينو كله مخسب زدلي استيل متحجزة يكون كان صار للطغلا لا جن أتي أمره سرح خلاله أفريقيا كير كم تقل سعره كم تقل إذا خمسة كألك كحجزة رأي نحنا تمينا خمسة على أنا إشي ناقل نسحب زلنا مالتي توم إذا حلفوا ولدنا إحنا بنعيش ساعات زين نبرة أربع ساعات خمس ساعات تنام جزات إذا خدر له زين نبرة جزية أفريقيا حاجة خجبرو نزح جي أفريقيا نين زلوا قدام أو أي وزين نبرة مصري توم still نهتش جرالو نهتش دخومي ولا بزمة أفريقيا لها تخونا جن somehow سرحي خيلي زول قمت على إني إذا من ألبات أبزك زي أي رأينا نخون وأنا وين قراتنا نري أبزك زي قاليو بحيمانات بحاس قاليو ببهر بأسفار لو قلال لهم نزو كونتو زخونو اللو مع التخر انت خوينو مالت كمز عينة زامن سلق اسكاس انتاي عينة مخانو انتاي حيمانات انتاي مخانو تي وقلنا تتفلع ليك هذا اللو انتاي مخانو تيرا انداتا محارة خيدو انداتا ردو خيدو اتساب نخنبر كبل بعلو تحسون ابنت حانت ابنت كبكا فأبقال اكينات عالم ويقال اكينات عالم زلنا برق زيل بلو فرنسا جرمن كواق وخلو وحادة فرنسا ويابتقن بار خوينو وأنس أفريقيا نينس حس لحل مالقو تزول منو تم أهادو صقعي لو مرت أبو حدا جنبار كلو أنتي من بلومني أنتي من بلوا مقتلوا عدلنا يعني تقول أنت حاجة هيدا جمان بلوا تحل من أفريقيا نينا أربع عامات أو أربع عامات قال لك جميرو مالتي أتليس سلني تحتي خمان كخون خليجن بجبرجن رينا لنا بس حلو حجير في نينا مودع تاري تلاتة ألفان نو ناتو تشالنج سالو وستيل مالتي حجتها يا خبلك هذا لي يكالي كم أنجرنا نحنا يتقاتلنا نكو كسر حج خمس ساعات ويرم ساعات الوقت.
5: فجزة تصفو يا خا مالسي كم زبل كه حبار نديو أبقليو ولا حجزة تزي تفتص ما دحرين ميت عمتون كفتص أمي خليو يا خا تقول نزل خا ببلاب زين هنا كنا تاتن دحر الروسيت كاجن تيزلنا تجمعات بخا ميكن وات أون ال أبزبل أب حلقلخ أب تنكت أبزل ورلوان كينيونا إرترا كينيونا إثيوبيا حليف كاب أفريقيا درجة محساب جن كم يتقبل نتكرك بيو بفلايد وما في كبابي نمالتي
6: أبزي مهنا تصي نن ناتم تاريخ أبزي مسلا زلوا ناونا تحجنا عدو عوس نا كلنا عوتي بأفريقيا درجة حسب خلها نا عدو عوس فنان ذهبي مجمع رجزت سلمتين سعدوس عرلو سلمتين سعدوا سعروهم كم مخانهم سرقة جزءاً أبتك زيت بميريات تكون قالن يكون تزربولن كون زخون المهناتو تزنبرة مصنعتات ناي سلمت رأسني اشتيو خمزي حاسبني خمزي حاسبني لو أبت فيزيكال نابت مينتال تحساس بان كي ترفت الدروت كم مخانوي إذا نقدر نيرو مالتي قدفو بتتواقع أي مخان مالتي حجي أب نسو زرعي اللي زحجي حدا عوتي نزح جل زخبرو سبعة قدوس وسبعة بزعة زخم كريوه يخلق قدوس خليهم بزعة أنا كينيا لو تبوتاتات قليهم تاريخ عام بوتات سبعة لو بعد سانكارا لو ناتهم تسيم درجاتي تناتهم منفس تسيل لو مالتي نا عمر مختار لو تنا بزح كونتنت نا أفريقا زانتاتات هاجرات جلس لزلو حدا تبغ فابلستين تاريخي بع مالتي مال نام سحب تخول الله مهني نخول سب كستن كستن كفاية قال تموجت أو زلوا تني حق إني موجت بيت أزلوا موجتي and كله طريقة خلاها بتي تحدق منك خالي بتي تحدق منك خالي نسخة أنا بيت خيد نتنبأبي زقد دفقن أبو زلوا موجت سملسي زدليون ويكأختم بزح نجار السملسة اللهم نسخة من البات كم ما موجتي كم بحدش ما موجت خون خل خون ويكا يا ما مالت ما بقسو مالت نعوس كرعموه كرعموه يقولوا مالتي
5: تكون صحف نحجي تراديكون اما تخون خالي نابزحت كسايون كومون رينا عندنا ابا افريقاويان تبصحالو كم زبلكا زي بافريقيا درجه كتنبب زغبا قالوت اقدستي تكالات ديوم بوليتيكنياتات ناي علمون كم بواز غبوم مصحاف كوين ارخيبيامو قالو دي مغدي مالس قالوت كنخري وا كوصحوا كفلطوا زخولو المغدي قالوت افريكان صحافتي يكونو بوليتيكنياتات زدا حسس قالو دي ويس بعلا هذا ما قلت بالله لا توصل كاز قدف كام صحاف
6: نو سعر لا لنا مهناتي حدا خط سعري اب يونيفرسات اب قال سام هاو ابتناي ليتريتشر ويب قال فيك غبر از كل انت خوينا ما بهاي سكول هات وي قال خاب زونه هاجرات مالت مستي فلايتوم تن هاجرات ኣብቲ እቲ መበገስ እቲ ዛንታ ተጠቂመለን ዘለኹ ማለት እዩ። ካልእ ግን ኣብ ዝኾነ ሃገር ንሓስቦ ዘለና እንተ ብኣፍሪቃ ደረጃ ድዩ እንተ ብሃገር ደረጃ ናብነት ኢትዮጵያ ታሃሊ ኢትዮጵያ ሩዋንዳ ታሃሊ ሩዋንዳ

0: waynu u imaanaynaa. Laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Ghana oo kale, hadda waxaay iclaamisay in 300 oo ka mid a dadkeeda ay kasoo daadgureynayso Koonfur Afrika. Marka ka idinka Soomaali ahaan yaa idiin maqan?
1: Annaga hadde horta saad ogtahay dowlad hadda maanta aan ku jiifno oon isleenahay muwaadiniinteedii way sidaa oo kale ayay samayn doontaa hadda malahan. Ilaahay baa noo maqan, jawaabta ugu fiican ilaahay baa noo maqan. Cid hadda gooniyo annaga aan ku jiifno oon isleenahay way idin soo gurman doontaa kale malaha. Too
0: waa tahay waxaad soo hadal qaaday dowladda Koonfur Afrika, sideeba iyadu hadda qayb uga tahay dhibtan ajnabi nacaybka ah ee aada u kordhay ee gaarayba in dalalka qaarkood dadkooda ay la laabtaan?
1: Sida aad og tahay, Koonfur Afrika waagii hore dadka ajaaniibta ee yimaada waxaa loo ogolaa in ay sharci qaxooti ay qaataan, walow dalalka qaar lagu adkaynayay, dalalka qaarna la siinayay, laakiin ma jirin isdabagal dowladeed oo joogto ahoo qofka sharcigiisa la weydiinaya, ma jirin. Hadda dowladdii oo soo kacday oo weydiinayso dadkii sharciyada oo qodoba iyo qodobka labaad oo ah organizationa ama ururo oo isbaxaystay oo macnaha ganacsiyada dadka ajaaniibta ay leeyihiin si gooniya u beegsada ee taga ee dadka sharciga weydiiya ee dukaamada ka xira inay jiraan. Marka dadka ajaaniibta macnaheena abaa weligeed waddankan way joogeen, laakiin waa la xakamayn jiray waagii hore. Hadda dowladda ayaaba macnahe moodaa inay feengareynayso oo daba taagan tahay oo la leeyahay hala bixiyo ajaaniibtan.
0: Dowladdu dhowr jeer madaxweynaha waddanka Koonfur Afrika ugu dambeeyey oo hadlay oo iska fogeeyey arrintan inay iyagu qayb ka yihiin, sidoo kalena wax dembiilayaal ay geysanayaan ku tilmaamay. Marka dowladdu soo lama oran karo dhankeeda qayb ka maaha
1: taa iyada. Hade shaygu markuu siyaasad yahay, dowladdu mar walbu fayskeeda way ilaalsanaysaa oo dee cid hadda banaan anta isoo istaagta dhihi mayso, macnaha dad noocaas aan ku duuli doonaa dhihi mayso. Laakiin isla madaxweynaha warkiisii hadda statementkii hadda uu soo saaray statementkii ka horreeya waxaa ku cadaa inaanan ogolaan doonin dad ajaaniib ahoo sharci darra ah waddankan in waxay doonaan ka samaystaan. Marka waxyaabo fara badan baa hadalkaa naftiisa ka dhalan karayaan isleeyaa.
0: Hadda dowladuhu waxay la laabanayaan dadkoodii. Marka idinka ka Soomaali ahaan, ka jaaliyad ahaan, miska warqabtaan guud ahaan Koonfur Afrika, wax qorsho ahse ma samaysateen?
1: Isku xirnaasho oo rasmi ah oo jaaliyadda guud ee Soomaaliyeed ee dalkan Koonfur Afrika joogtay ma jiro. Laakiin area ayaa inta badan Soomaalidu ay isugu xiran tahay, sida hadda Johannesburg oo kale jaaliyad waxay leeyihiin, oo area Gauteng oo kale ah, sida macnaha Western Cape oo kale, saas oo kale iyagana jaaliyad bay leeyihiin. Weliba hal jaaliyad ahayn oo laga yaabo dee reer walba in wax isagu u gooniya uu samaystay, mid guudna ay jirto. Laakiin haddana saasay tahay, dee isu danqashadii Soomaalinimada ahayd meesha kama marno. Laakiin wax isku xirnaasho ahoo guud, jaaliyad guud ahoo dadka Soomaaliyeed ee dalkan jooga mathalaysa dadku ay yidsan yihiin ma jirto atool.
2: Cabdinaasir Aadan oo isagoo jooga Eastern Cape uu warramayay Xuseen Xasan. Halkani waa BBC.
3: Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan, iyo saamaynta ay leeyihiin.
4: bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoonkororsi ah.
3: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud, abka BBC Soomaali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
4: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
3: bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta.
2: Waxaa qaybihii ugu dambeeyey ayaan ku sii siqaynaa kowsaray ciyaarihiina maxaa ugu waaweyn
5: nimcaana oo ciyaarihiin waxaan ku bilaabaynaa kulankii xalay dhacay ee premier leaga ka tirsanaa ee dhex maray kooxaha Manchester City iyo Crystal Palace. City ayaa 3-0 ku badisay dunidana. Maanta waxay hadal haysaa gaar ahaan dadka ciyaaraha ee ka faallooda caawintii uu bixiyey Phil Foden kulankii xalay, goolkii ugu horreeyey oo uu siiyey ama uu ka caawiyey Semenyo, isagoo macnaha sii jeeda ayuu kubadda وباسي سمينيو وحال هذا الهيا إن قابكي وباسي إن كدمنا أي جول ونقطي قيبتي وجهري ساعيرت أينا هيد دقيقة صدني الله بعد دقيقة وأفرت ممكن مريسي وسديد دقيقة كدبة سيتي وحي هالشي جول كذي الله بعد وحنقول ليه مرموش سيدو كله فيل فودن أي كعويي مركي لس كسول لابتي دقيقة دي سديتن أي أفراد أي سيتي هالشي جول كذي سدحد سبينيو أي أقول ليه سقو عاون كهلاي تركي مركا وح هدا صو يراضي فرقي جولش أودحي
2: مركا عيارته سحالي جوشة سيو حي كوه جامسي إن أي كورسوك عضو يدو تطبيق طواتن دبعود
5: هاتضاتن يفرمك
2: بوحي ستي كالنت لبادي هوريالك كالسرينت هوريالك بريمير ليغ
5: أرسنال
2: أرسنال بيسكو دقينهين مركا
5: كورسو أرسنال بيسكو دقينهين لو دبعود كليه كهوريسا مركا هوريالكي حي سقارة هايو ياشي وانا قبو قبو
2: دمانكو حانا لابلوا كلان باو ديمان
5: ها لابلوا كلان باو ديمان
2: واقرت
5: أرسنال أوكالا هدا ديان هديان اغنو كلان ماذا أهري وحي عيار دون تاس دي طوانك بيشان مي وحي العيار دون تابانلي أرسنال أيانا قروي هذا كسو دوين دون تابانلي كلان كو قدن بيا أو العيار دون أفر يلا باتن كم مي أو لقسو قبو قبين دون قدهان هريال كنجريس كي بريميا ليغانا ومالين أحد وحي نحمر دون تا كريستال بالاس أو قروي هذا كسو دوين دون تاكوحدة أرسنال وبريميا ليغا تشامبيونز ليغانا فاينل كوحي عيار دونتا أرسنال بي اس جي العيار دونتا صدوم كبشمي
2: كوحود كوصر مركات في رسو لابد عيار ودام لابد كلانا أوليبان متكيبا لشغلان كرا كلاما دو حرسان واي اذيقين
5: اوكي مانشستر سيتي وكلا مركا نيقنو وحي لعيار دونتا بونموث سقالي يطوان كبشن أستون فيلا أي سيدو كلا لعيار دونتا كلان كأوغودن بي
2: أستون فيلا
5: وادك تاي كلمة هورا اينا هده كجرتا كوحا دوني اينا اصبحان هوريالكا تشامبيونز ليغ سنتك سو سعودا مركا أرسنال وكلا مركا نيقنو كريستال بالاس حلس ليك رايا حتى ما يريزان يسو
2: وحكاك مركا فيرينو أرسنال يدا سنتك نسيب كيدو وفي عيني وحي نوغن هاي إن لابو هوريالو ووينو قارد يوروبا هاي لابو دابا چانس وهي لكرتيني هل مر وضا قادو لكن دادك قيبتادو حيس ليهين وحلقا يابا أرسنال قادو بريمير ليغا لكن تشامبيونز ليغا رجيده دو عاد بيحون تهالي ليهين حاكا تيري يدا
5: اها وصوبتا كيني سوحي تايمر كور أرسنال حدوني سيئن ويران أتليتيكو مدريد أي صوب بحضو halkaas ay rajo ka qabtay laakin PSG waa koox adag sida awgeed loo leeyahay Arsenal waxa way looma badinayo qaabka ay u ciyaaraan xitaa labada kooxood marka la fiiriyo PSG kubad weerar ay ciyaarta Arsenal inta badan difaac ay ku jirtaa marka taa awgeed ayaa waxay keenaysaa in la dhaho Champions League iyo Arsenal
2: ee rajada aad wanaagsan waxa ka in Arsenal laba dhibcood ay horyaalka ku hoggaaminaysa waxaan u badan tahay Soomaa labada waxa ku qasban tahay inay badiso
5: inay badiso
2: hadii markaas City soo badiso labada kulan ee dhiban tana ay hal mar barbarra dhacdo wuxuu aadayaa koob dhinaca City
5: dhinaca City uu aadayaa Arsenal hadii laga badiyo
2: waa tahay aaday maatan tahay Kowsar Maxamed Cabdullaah ayay taasi ahayd oo xubintii ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyay iga warramaysay intaas ayaan barnaamijka soo gabagabeynayna waa noobri subax هاتنسه نبتقل

0: سلامتنا بصحكم زخبركم سمعتنا مدلاو على تحمس راديو بي بي سي انه جميرو بريزيدنت نتغراي ابي زكا تعلو زلوان منغست فيدرال نمنتاي سوتا مريصوم
1: فدرال منغست ازوان زعبو متشامست راديو ناي معالتات ناي سمونات غيزي يتصبزلوت مرات اسكازي كبر بيوميو انا زردو
0: عدت دونالد ترامب اب تشاينا
2: عبي مرحيخة نقول لسيب زبلونة قريب عبي مرحيخة عركخة مخان كبريو يتعمي يقني اللي
0: مؤسال أفزة سعبون زكالة خلون مقبتات أي نوت يوم حد صرت الزيناتات الزعلة ونا اللونا لاينس قاب نزمة دبك مرحوئي سناي مكتتال هوحات نبار بيت مخري بمملاس أبون بارت ودب دبرتيون قبر ميكايل بريزيدنت منغست تغرايك خوون وسينو سلطانة بزجبت قلو بريزيدنت اتنس ممع بريتوريا سعيبو ستت عايشة قزيو من محدار زخونة جنرال تدسة وردة محاورو كم زفرسة بوقعي اي اوجن ازي كونتات ابي تغراي كلتا بريزيدنتات كم زلو مسليكا بمفتقار بالزللة بوليتيكاوي وطري دري خلوم انتخونة ابي زحلف ورحي نقزة سلطان جنرال تدسة بحد عمت الزنا وحا منغست فيدرال أبزو قداي سقطة مريض الله نمنتاي نهلو كنتات بوليتيكا تغراي بغربان زكتاتل بروفيسر جيتات شواسفة الزرار ابن لنا منغست فيدرال غزه سلطان بريزيدنت تدس ورده ابي زحلفه ورحي اناوي حومو مزي تفطيرو زلو كنتات مس هوحات زدرادر وي سغومتي زوسد يمسلكا
1: سغومتي قامزين قدنه تفات سامنا ايصنتت بنات هون يخلي ايو هون لازوستو مدردار بين فيدرال منغست زمرصو يمسلنن هزون عليك علن اندحرينا تايدا ايخ جبر فيلنا مدردار

0: 李总，
1: 很高兴啊从你在北京见面。
0: 啊，北京مساء خام الرحابنا عزيز حقوسيو زيد حرت شعات عمت داقماي ناب چاينا زقبر كايم مبسح كوينو حزي أخيوانا أقالبو عالمي سحب اللوك بهالي كال أبزوان زي أو حدك فلزبن زي ترأي لو تيك ألا تفلو عالم أو حدش مسكلاو من قد تركب چاينا أمريكان نتمت سعوريا سجيرن أبي منقو عبيت حيلتات نزهلو زمدنا حدش أنفت كفترة خيلا دين عالم أو بدوتات نمفتحن نعلم زعاوي من رققان ممتسان كنت تحاور نخل دينا سبوق هوات كلتيو هزبتاتن متاسب أو نتن كنسقوم بحوار دمان زمدنا چاينا أمريكان برو متساكن فتر نخل دينا
2: شين بعلت بيتو بينغ ليوانن بعسران أربعة مسكرب ناب وايت هاوس كبس حوزة عدم ترامب وسيخو نز السعبيلو.
3: You and I have known each other now for a long time.
4: أنا من السخان نوح جزيان فالشنا. زخوان البرزدنت تات هاجراتنا خابزنا برمزنا وحزن دنا لنا. تزيد ما أنا عاي كبريو. سأجا ما تابزل والوان دم ما فتحنا يومنا. بحبار فولي متايك هلونا. تاينا أخو بروتي قبا. عبي مرحيها نقول لسبز بلونة قريب عركة خاموخان كبري كمون ركب تشاينا ناميريكان كابزخون اوان العلي زحاشك خوني بتعمي يقني اللي
3: and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much.
2: أما أكلاي مبرق مس إيران زكايد زلو وقع حجي سالسا ورحو راقيت اللو تشاينا أو كيبالت سلام كتاور تفتني عزلا نخلو اتخلتي أموغانات كشفن وزلو وم بوليسي مريت عودة ترامب أخيواتاتن فتساماتاتن دما نحاموس عربن تداليو اللو
5: حزر ما حصرت زيناتات كنغركم ابزوان زي تگراي اب هاغراو مرصا ايتيوبيا كتساتف كم زيت خيل ابتا كلل سلطان كم زحازز اوجه دبرصيون جبر ميكائيل افليطو لومي ابي كتما مقلاب زهابو مغلصي لعل 45 ميتاويت كبابتات تگراي اب تحت ورار كم زلو بمغلاص زت قرست تگراي يا زلا كبل تزاريبو بمليونات زوصر حزبنا اب بوتو يلن وي تسدد اي وي تمزابيل ازبلا ات ابون بره وحات ازي طرحون يكونن حزون ابنا هلو نحدغاي زلو مرز آك نتفقكو منا ناتبها لأي كايدن اتحادقا نقدم كإلا اللو مرقق سلامي دلي إيلو كابي وشت إت بعلو زمرحو قزع ودبعيو تقاومو قد إمو زلوك أدامي ميستر بطانيا كيرستام كابي سلطانو كوارد زقبر زلو منك سأس لومي نابي تأرزو بزيحلو كوو دادرو حاقان اللو كبهال زغني لعلوي ميستر كفلت عنان محبراو كنكنن ويس سترينك يقرأتها ويس ستريتينج أفتيك أدامي ميستر زنبرو متى أمان كمزقو دل بمقلاس كاب مزنتو كمزوار دا أفليت اللوم مينستر نيجيريا نبر ببلشو ناب زتحاحاز سبعان حموشن عمت ما أسرت تفريدو مينستر زعات زنبرا صالح مامان أسات عسران حموشن مليون دولار بزي حقاو أقواب أساقاقيرو تواهيليو قبنين ياخوينو اتيكا بكلتاشحن عسرت حموشن كساب كلتاشحن عسران حدن أبي سلطان زنبرن أبي كمزلو زي فلت انودي سسان شومونتن عمت أبي مقاوا يا بيت فرد أب زي ترخب الليو تفرد توسين لزلو بزي كازي عسرتش دشت مليون دولار كخف في الون تبين للون كنت أمين كلنا إن بالعم مقبتات قبل سقاب حليفو بزوح أون تاون ألو تاون السعبينات كلهم كم زغل ردئيو حدا كابزيوم قسل آفيو نموحانو مؤسال آف زي سعبون زكالا خلون مقبتات أينوت يوم عود كبريك زابير
2: ناي بحتي حافشاوي حكي من أب أباي بريطانيا فولهام حباراويت مسراتيت كوين ميديكال انزخونت دكتور لوسي هوبر قوسلي أف أزيو لمود مخانو تزارب كبابي حادة كابير بعد سوات أب حادة اوان مقصال أف كقات موم تخلو اللو زوم بقرسي كبي وي مولالي تزخون قوسلتات مبزحت وبزي بقليل نقر كفتارو يخلو نعاب النت كم بقيقا وشتاوي أكل أفنا بمنكاس كمرش يخلو سرت لوتي هورموناتن رخص فيروس نون أبزي ترك صوته تخلو له كم إيبو بروفين نزع مسلو جل مع التوي مرحني تاتون متأسسار زلوم أقصال كم زلو دكتور هوبرت زارب نعبنا كيمو تيرابيز وسكت حكمتي زيادة تقالعت خونو تخلو له الكولاوي مستة زتم أرو مستتاتن كم لامينن أرانشن دا أمسلو فرتاتن كأند تنكي مقداد مقصال أفيوم كابزبتو الساخيقن زين استفلو اللوم تنكتاتوون اللو ستروبيرين كوميدران مس أسيد متأسساري باللومن جنكا كلتيوم كسلي أفكا بقسو تخولو خمزلو

0: بتا دكتر تهبر كابچوز بزحومن قمماوين مغبتاتون انت تقطبنا يمرض درو قسلن تحاليونا دما زخونه ترير درا ويبل حچاف زلو مغبتات كنوجد تمعد حد مصنعتي اتم بتخلي زهفته ما امغاغبا زبل اتسافتي تحوت مدغغام قسلي اف كم زغات مو محبر قال بروبايوتكس دما قسلي اف نمفواسن قنزان منكاين كحجزو يخلو سنه صريتون اغداسي مبزحتهم قسلي اف ولا كوانا اشتون تكونو عبص الواغن كلو مخليو اما مبزحتو اغات اميتات صرق انزا بموسات كنحلفو منخل كاب 1 سنتيمتر زعبي قسلي نلعليك التسمون انت تصنيحو ويدما قال ملكتات انت سعيبو كن مرمره مغبار زبلت كم زخونه دكتور هوبر تمعد
1: نلوم عالت زبلنا يوم الدلواتنا زي أمني رمز خبركم سمعتنا نعان حاريخم سلت كتاتلونا رئيتوخم سلت بنا عزي أمسكن لايدز أقاب نزمة دب مريحيو أوها دزمة دب عوث قبريك زابيريو كيلا تيكنيك دما ديفيس ما ساروز أباحكن راها بنا سلام سلام